الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.

وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم